0: Ada liwain yang paida di JJ I Keselimbahan Baros Dusun Keringau FM.
1: Doa, doa sekira harap tak mustahil.
2: Bismillah, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به.
1: يا الله مكيانو أكو من تاتيكا كسنوان من تات دوموس ديتي أم إتناويت ناكي دوموس ديتي مكي تنغوليك أكو من تات كاراتون دوموس ديتي أم إتناويت ناكي دوموس ديتي سليحان ندا إتي سباقي دوموس رحمت إتكا بغاويت كسنوان أم أقان كتوموس إتكا

0: فهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, yakni kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.